فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ

خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

برحمةٍ هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يلا دوالنا تي جوبرم اك تي مباخم ديل سوات نان فاسيني اندك يين تي ليغي بي دي دلو نك دي نيانال نييب جام مبولم كو ييو تي ريم سنغال غور جيجن ماك اندو خريت كولري يالا لا يالا جامال كليفا ريو مي ني كو نيانال جام جو بري بري نيانال كو اك نيبوتام اك مبولم نك كو كاي جابلي تي نغور غي ديناو لولو dañuy dëkk yeen ci kayit gi mandargal waxtu julli salatu khair min an-nawmi ñu ngi koy dégg 5h44 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci nak 5h du matin tégal na 10 minutes 5h 10 minutes jot na ci suñu biir studio fi ci chaîne nationale waye nak 6h du matin dal bu déssé 10 minutes ak juroom ben ci lañuy salatu muy 5h44 ñu ngi julli suba 5h59 minutes 5h59 minutes moy 6h du matin bu déssé ben minute ci dañuy julli suba kon nak 5h59 ñi ngi julli ci bar 14h15 ñaari waxtu bu demé ba tégal fukk mi té juroom lay doon 17h pile nak muy juroom waxtu tambe ci lañuy julli ñi nga xamni modi takusan timis ñu ko julli 19h14 muy juroom ñaari waxtu ci ngone bu wéso fukk mi té ñent ci lañuy julli timis gé mom ñu ko julli 20h14 moy juroom ñet waxtu ci guddi bu wéso fukk mi té ñent ci lañuy julli gé tay ji nak ci le bisup alarbo tombe ak ñaar fukelu fan ak ñett ci wéru satumbar atum 2029 muy mercredi 23 septembre 2026 muy wéru tubab su fekke ni wéru olof la tay la alarba fukki fan ak ben ci wéru rakiji gamu alarba fukki fan ak ben ci wéru rakiji gamu Céline Noël Diop mo fété ci walu xarala gi équipe technique matinale bi yexegul xamna ni leñu yexi dem neex na yalla kon nak mu nek ci présentation Al Hadji Rawane Seck mom bay cheikh Sidi Makhtar talibeb Seigne Babacar Sy

0: الجنيه
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جرومي بني وقتو تي إغسي بنتلو بوخمني دن تي ويتشو خلات أقوختان تي خيو خيو جامونو
1: Forum sur l'actualité, Wakhlen Sen Khalat, Tiningen Kogise.
0: Atiar, Ategin, Ti 92.5.
1: Forum sur l'actualité,
0: Altine, Diap Alchemes,
1: Jérôme Wartou, Bedjérôme.